أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريت سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريت عبد الله تشوب

0: Matar.
1: Kon ñenti picci yoyu nonu lako sangbu teddi bi waxe yalla ngirimal yalla nek ci mom
0: nitte lu jikko bi
1: modi nga fexé lay jang alquran ak julit war di jang alquran ak julit war di jang alquran
0: nax yantir sallallahu alaihi wasallam neena alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران
1: ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكي كتلي تيام كجان غرق أم تيابا جانت درجة يامون من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت من ديفكو تي خلبو السل تي يني برافت ننكوكو أمن درجي ملاكي يبتدي منكي جانج القرآن تي يني برسل ديكو جانج تي أفور وانت تخلنك بعد يرى تختمون وانت مويدف أفور بل جانجكو كوكو أمن تي نهر يول يولو جانج بل أكو يولو أفور بل
0: رب سبحانه وتعالى وخنا في حديثنا أهل القرآن يننتي وخنا أهل القرآن أهل الله وخاصته
1: لأن داني فنك القرآن لأن نيوي ني يالا فرال لأن يتمو ني يالا سدو كن يالا إن شاء الله بولي تبارك الله بكي ومن لي لأننا منش وقتو ويقرم نيب دي سنتي نيب يبقى الرحمن سن خريف سن سبش حمل يعني لو ملن دن في الوقت يعني خنا جلن فاتلي رك ني بلغي كسدي نيم كوي جاي في تراجو بي كنيو في تراجو بي دنا منا ام الاخلاص بي دنا منا ام يتم يوم الخيام بي كون تبارك الله نيكو جتلونا ام تي سوبي نين دي نياخ كنيو نيو ام كو تبارك الله قدام إتم سالجة دنكو منعن شي أبو كريم برشي شي أنجل إملي بجان كني وقفا لسك قدام فوفو دنكو منعن شمون تبارك الله بكي سن خريب سن سبي شيخ أحمد تيجاني الله مولان دن دفل وقتاني أند أك سن خريب والري شي سن إميسيون كلمة الحق تبارك الله مبايلين وشكنا من التوتين جن ديقلو نردبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
3: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلتي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين في كاتون يالا أكم باخم فسيني وقتان نكيين في يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين تي ني يونت يالا سليمان يونت يالا بو ماك موكو جور مودي يونت يالا داوود عليه السلام يونت يالا داوود ci iswaram lañu gennon mu nekkon yenen te bu bari ay jakle ak may yentu yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yenentu yalla musa yenentu yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax suleyman mu dajale banu israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonentu yalla daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonentu yalla suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi té ñuko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar suleyman mi donnu bayam bi di daoud taxna mu deglo ko laaj yi suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul roh yaram wowo yaram wo wet la ndax nit ki su de dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sekk ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daoud da joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum suleyman yalla moma digalon pour suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon suleyman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yonent yalla dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mo nekkon bur bo xamanteni yengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ni iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobbu ko ci seug yesul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug yesul lool da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam deneen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla dawuda de folli nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna dawuda wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxone yonent yalla dawud ak domam joj ñuy wax sulayman ñoo leen joxone valeuru xam xam jox leen itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na leen ko ci bir way gem ni motax yonent yalla mus sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muné ko sama borom ma nglay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fété gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indi wul ak wotem ndiwul itam position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Suleyman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Suleyman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message am motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Suleyman yalla joxon nako ko wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Suleyman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonent yalla Suleyman pour mu atté len wante yonent yalla Suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشتروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينمت يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفلاج كنك نيكو لنجن جوتي ndawsi ne ko man di dama dekk ci neeg bi mo melni tay bu don hopital la ñu ne ñaari jigeen ñoo ñu ñoo bokkon ben sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano dom ci ben bis ndax dama am tay mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني اندو دلو سينة كي كاتنو يلا أكماخم كي سن إمسيو كلمة الحق عندك سن خريت بجا.

يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، وهو بنيته، فوزرهما سواء. من يمتي صلى الله عليه وسلم وخنني أدنى يالا سد لنكو نينتي كرل جام بيغا خمنتني يالا دفكو ورسغل ألال أخم خم مرغل تبرو مملول ديكو تجام جوكو تي أي مبكم جوكو تي يالا أخم جيني تي أزاك سرخي ترل تي ويجرم يننتي بينينا كي موي كي جن واتشواي ألق تي يالا mune biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنو جي كاتون يلا أكمباخم جي سن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجا.

জেলেনিনছি উমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه উমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নেনা ইউনেন্টিবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াখনানি জেফ ইয়েপ মুঙ্গি আজু চি ইয়েনে মুনি নিত কো নেক ইতাম লঙ্গে ইয়েনে রেক মম লালা ইয়াল্লা দি ফাই মুনি কোন কেপ কো খামেন্টিনি ফে ইয়েনে দাফা নেক চি ইয়াল্লা আক ইউনেন্টিবি নেনা বাতাখ nga গাদাই আন্ডাক ইউনেন্টিবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেনা সা গাদাই গোগু নেনা ইয়াল্লা দনা কো নঙ্গু তে দনা লকো ফাই kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonentibi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yéene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw ngen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala قدر نياتهم واعلم ان كل عمل فانه يحتاج الى اربعه اشياء الى العلم به قبل شروعه والا كان ما يفسده اكثر مما يصلحه والى النيه عند شروعه والا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا اجر لمن لا نيه له والى البر بعد شروعه فيه والا فيكون تقصيره اكثر من توقيره والى الاخلاص عند تسليمه الى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين لك يوم الخيام نين نيت ني كين كو سي نيك نين داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نين وانتي كين كو سي نيك كيمت لا وي لنگ ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginnaw xam xam yene bu sel mune ndax bu ci yene bu sel lalul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni sa yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci deeng nga mune ndax bu fekenteni deflo ko ci ñek ak yar neena mën nga baña wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante lay lay sa nga gis ci kuruko ba pare di war mbé ci biir julli gi.

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا

كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كالي سن خديس سن صوبي شيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أندك سن بوكو عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

0: أكبر.
1: سيد
0: الله
1: الله
0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دوليدي موكي دبلو كالي سان خري سان سوبي شا احمد تجانين دو دلو سينا تي كاتو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمات الحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكر يومي أكلك الجنة يردو من جنة دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جيسيج أحمد تجان سي مكتوم نجري يكلي خوخو بمك بي أم لبنسك إن شاء الله تعالى جفوا. بسم الله سرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم لندي نيو ليلن جوتل كومونيكي بينو لندي واخ مدون تي وقتان لو خامي السيد شيخ احمد تيجانسي تاسيني لكو امان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط تا احمد تجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك تي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي كاتون يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن بوكو بابجا

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نسنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دبلو كدي سن خريس سن خبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سن كتن يلا أكباخم سن إمسيو كلمة الحق أنك سن بوكو عبد الله جب

وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليل نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يلنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله دنا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار مانا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top all bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilometre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilometre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gilem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geurit gelemam geurer ko biko gelem geurere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم دفنكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنا لا وانت نك سما ندايك سما باي مالا گنال سما بوب ايتام مومالا گنال يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر دفنا گم گا واي سانغم دفنا عمر توغات بامو ياگ مو دلو سي وات يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو ne ko yonentou sallallahu alayhi wa sallam ginnane so

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف لاخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانغ képp ku nga xamanteni ni yàlla bàyyi na ko ci cankute amul kenn ku ko mën a gindi. Maa ngi seeti di dëkkal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn kuñ koy bokkaaleel. Te maa ngi seeti te dëggal ni sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Jotal na li yàlla tegoon ci loxoom, matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi, wuññi na njaqareli, jihaat na ci yoonu yàlla na mu yeye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def, ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yëpp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi. Li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yëpp bi ci gën moo di njubu sayyiduna Muhammad. Nee na mbir yëpp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca. Dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salaata wassalaam ala sayyidi al anaam afdalu al ibadaat wa axsanu al xaalaat wa acdamu al qurubaat وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك نيني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muni ko yow yenentep yalla bi muni ko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenentep bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zidta afdal muné ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi né ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muné ko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonent bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardin as-sab' wal bihar as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونت بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

للتقوا بالمعروف وتنهوا عن المنكر لتنبهوا الافكار وتبتغوا عما حرم الله عنكم من الخطايا والاوباء لنسلطن الله عليكم من لا يرى.

وَيَكْتُبُ فِي خَلَاقِهِ وَالْقَيْمِ وَيَكْتُبُ بَصَرِهِ وَمُكْتَبِهِ

ይድርችሞም ትባርካለ ያክፍል ያክፍል ወጉነክ ሙኪ እንደ ደይደማ ደይደማ ደማ ደምብ ወሐምዱ ተሰፈቲከን ወታ ሱፊያን ዘውሪ ዱን ሱፊያን ከቡም ዳንሎ ወኽ ዲኩ ኮንሴ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ለቆፈ ኸል በቡል ጀኸሱ ቡሪ ኸሊቱም በደይሉ ናህ ينتبه دان وخني كن قنعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنى ننجو ديلو سو ديلو يأيبين من سنتي اللي نيب سمدان خريب

فاطمة، فقالت: زائر يا أبتاه. فقال: هل تعرفينه؟ فقالت: يا أبتي لا والله. فقال: يا فاطمة، هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مودي جنج مني بي سيدنا محمد أبيرنت له بوجوكي يالا يالا يونيكو مودي يرمني الخير مومدي لمدون باخ di nek yermande ci jami ak ni ko julit ñu doon bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jegisina leena malaaka moom ñuy wax malakul maut wacc sina pour jël lu xam bi mu yexé fëk na buntam ba wo ni ko ya muhammad yeenent bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de guñu pour setti la yow sama bay yonent bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko mu ne ko dedet xawmako mu ne ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخاو تي بونتي بي موي مابو بانيخ يي موي مابو بانيخ يي.

البروج ينك في السماء يلاني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروج ينك في السماء فكل نوع أبنياش وتخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأن دروشي نكتبو أسمان بأي برد يجيني فكل أكنيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله

يا أيها الناس تقدون ديك يب متدان وريك باتو التوحيد ينيو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

صباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانغل لغو خمني يلا فيد دقل نمو جرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريص سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك فابجا